0: هي معاقل أو للمسرة مشمع.
1: But tell me, is it a fortress or a dwelling of pleasure?
2: يا مامي يلا.
3: قدم يا عشم قدم هذا.
0: كأنما آنية الماء إذا تشلى به.
1: The vases that contain water look like young girls leaning over the balcony.
4: وراوجاني سيد الرجاله وهدالي بنت الجاله.